السنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل شكت تلحقها دفاتر مايكت تلحقها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبحه